na Twitter yo, pero sena a ver a hacer la tibasta ya anta shedida وانا وين دار طرق دار نرجي شاشي كانو يرجي شاشي وين نرجي شين كاور يجرون ابيضين الحورية لان كان مسنا انا نرجي شنغا زواني.